ايش الليل تو سزاد ليني جيبي يتو تو بين سس كيسي بتساندو اي بين اشلا اكورد ابلاتش بين اشتين بجانكو اخوت اه بجانكو